شوف اللي تيدا متى تيدا شوف داك السمو المول جيما ديال الكرافان ودرا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد